راديو الحارة، وأجا وقت أحلى ستات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة. الآن مع لايف لسليبري جونسون، مليء بالريكوردات، كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة. لايف من عمان، سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

0: مش خايفة.
1: خايفة من أمي والجيران، كنت أخلع كل خرشة بتوقيسوا فيه، كل غزرة بتعمل.

سكيت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي ميت وهز حكايتي معاه. اليوم خايفة. بركة فيكم. تنسلتوني. ديما في بيتها. نجم نخلط عليك.

0: حاليا. توحشتك. حتى انا توحشتك برشا. استنينا كويس قلنا ما عادش ترجع.
1: خالتي حدا باش ماتي دعي
0: عارف كده هزويتيه. تليت فيه كليت لها بصغير.

الأغاني والحارة، وأجا وقت أحلى ستات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة. الآن مع لايف لسليبري جونسون، مليء بالريكوردات، كل ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة. لايف من عمان، سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

0: انا توحشتك برشا. استنينا كويس قلنا ما عادش ترجع.
1: خالتي حدا باش ماتي ديالي
0: حارو في الطب هزويتيه تريد فيه كليت لها بصغير.

عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت قرب بساتين مقطوعة الظل نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل نربي الأمل. هنا عند مرتفعات الدخان على درج البيت لا وقت للوقت نفعل ما يفعل الصاعدون إلى الله ننسى الألم. الألم هو ألا تنظف سيدة البيت حبل الغسيل صباحا وأن تكتفي بنظافة هذا العلم

استعجد قبل في اللعج وتسع تسع عتمة بدور عقو تعدر بس هو عدم عمرت ميجمر لك يونا على كل اللي عسبنا عشان عطلين على رأس حاجم بل

0: تلات عرش داس داس داس يا لا تلات عرش داس داس تعدعونا
1: فلين بون ايه تلك وضع لايك ورس لايك تلك صاو بون لايك ندوهم كنت دروهي من دنب بروت يعني فلقا ورقا دينور سلام فكر دينا دنيا ولا جنم كبر دينور فلقا اللو ونا جنس نكس فلقا اللو فأونا جنن مرا فلقا اللو ونا جنن لنا فلقا اللو ونا جنن يقبعنا ላችንም ኡነትን እናውቅ ይገባል እንከተል ይገባል ይገባል ይገባል እንረዳ ይገባል ነት ነት ብቻ ለዳ ኡነት ይላል ነት ብቻ ነው ኡነት ሳምናት ነት ነት ብቻ እዛ ላሽቸር ካስማስ ወሬን በዜማ እንጂ ወሬን ደዋይ በጭ ታጋሹ አቡሽ አይሰራ አይደለም